كان الطمع يأتي بالنور، فلماذا أنت في الظلام؟ فبيعلمك ظهر الناس الخارجي، لا يوجد أسرار بطبيعتهم في هذا العالم.